0: نرحب بكم مستمعي الكرام إلى حلقة أخرى من برنامج نور على نور، حلقة نستمع فيها إلى تلاوة من الكتاب المقدس، ثم إلى ركن تسبيح وترنيم، وإلى مواد أخرى أرجو أن تجد فيها سرورا وفائدة. فلنبدأ بالتلاوة.
1: مستمعي الكرام، يسرنا أن نتابع تلاوة سفر الزبور، وهو أحد أقسام الكتاب المقدس. نتلو على مسامعكم اليوم المزمور 104، وهو نشيد حمد لله على بدائع الخلق. فلنصغي بخشوع الإيمان.

اتخذ الرياح له سعاتا ولهب النار خداما لقد أقمت الأرض على قواعدها فلن تتزعزع أبدا وكسوتها الغمر لباسا وأجريت المياه على الجبال إنها تهرب من زجرك وتفر من صوت رعدك تعلو الجبال وتسيل في الوهاد حيث شققت لها مجرا جعلت لها حدا لن

تشرب منها جميع حيوانات الحقول وبها تروي ظمأها الفراء تسكن عندها طيور السماء وتغرد بين الأغصان أنت الذي يسقي الجبال من علاليه فترتوي الأرض من

ثمة تعشش العصافير واتخذ اللقلق السرول مأوى والجبال الشامخة للأوعال واليرابيع ملجأ

قد زخر بالحيوانات الصغار والكبار فهي لا تحصى يرتع وفيه التنين والسفن جاريات

يشتون وتفتح يدك فيشبعون خيرا ثم تحجب وجهك فيرتاعون وتزهق أرواحهم فيتلاشون وإلى التراب يرجعون وتنفخ من روحك فيتجددون.

0: كنا نستمع إلى تلاوة من سفر المزامير أي كتاب الزابور وهو أحد أجزاء الكتاب المقدس. كان بنو يعقوب يرنمونه وبعدهم المسيحيون حتى في أيامنا. وفي الفترة التالية من برنامج هذا المساء نستمع إلى تسبيح وترنيم من إنتاج أصدقائنا في المركز اللوثري من الساعة اللوثرية. فشكرا لله على مشاركة الإخوة. فإلى ركن
1: تسبيح وترنيم.

أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأحباء إلى هذه الحلقة من برنامج تسبيح وترنيم، ونحن إذ نلتقي معكم نرجو لكم أطيب الأوقات مع هذا البرنامج وغيره من برامج الساعة اللوثرية. ويسرنا أن نبدأ حلقة اليوم بالاستماع إلى الترنيمة التي مطلعها رجاء قلبي راسخ أساسه بر المسيح وليس شيء غيره قلبي إليه يستريح.

صحيح مستمعي الكرام، إننا نرتاح عندما نلجأ إلى السيد الفادي، حيث الأمان والطمأنينة، وحيث الفرح والسلام الأبدي. ولكننا بحاجة دوما إلى من يرشدنا ويدلنا إلى طريقه ونعيمه، والرب الإله هو المرشد الأمين الذي يقودنا في طريق الهداية ويرشدنا إلى السبيل الصحيح. فلنرنم طالبين إرشاده، لأنه القوي الجبار وهو الدليل الهادي.

وحيث أننا نسير في طريق الله فعندها نكون معه ونعمل بهديه وإرشاده، ومتى كنا معه فإننا لا نبالي بالصعاب. وما أجمل هنا أن نرنم قائلين: مع ربنا الفادي نكون كل حين، وعد به يحيا هنا رجاؤنا الثمين.